بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامنا درزا نيكي هيلي نيك نيك احترامات او نيكي نيكي پرزواني بزان ماني قبول و منظور كي پا داغن هيلا چه سمنام زمانگا خواغ درانا قدر من اوريدون كي خوين دي من دي نارينا زرانا مشران او کشران لوي والا جنكي علاقان داغ ساتونو داغ شبو كي زما غاق او زما آواز اوري جناب تون گلي دا سخبال كورنه چينل اما نديو كارك فريكوانسي مارولشن ادس شار 4 تاسو داغ وقت كي لائف او براه راس اوري جي زم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنټر ماتو الکیږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروگرام ته الکیږي جی سات او خایز جی دا پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د های کاسمیټک د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي.

مونږ ته کالز کوم دي کالز روان دي کالز رزي خو تاسو لګ باندې صبر وکړئ لګ د سي 2-3 منټ صبر وکړئ تاسو کال کوئ تاسو کال به شاملېږي صحیح شولا هو لګ باندې صبر وکړئ زه د سو میسج شاملوم زګي بلاست کړه تا بيخي مکانو مي ها

0: عشا هذاك رشاد ذهب رم رشادك أنا عزقاب تاي
1: وارتاب وش ندم قولينا صارم خطك بعدنا
0: ركيب خلك بيك أنا وشي مجي أمي ذكرته